السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا نساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا، الحمد لله pada kesempatan yang berbahagia ini yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari Sabtu tanggal 27 Rajab 1444 Hijriah kita berjumpa di Masjid Al-Ma'ruf yang ada di kota Ambon ini dalam rangka untuk at-tawasi bil haq wa at-tawasi bis sabr, saling mengingatkan dengan kebenaran dan saling mengingatkan dengan kesabaran. Dan itulah di antara ciri-ciri orang-orang yang Allah selamatkan dari kerugian, sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Asr.

قال لهم انها اذا سر عليك في امير من ارض الملكوت قالوا به وفهم اوصف لا يفهمين ياتوك بكل ساحر عليك جاء سحر فانقالوا انا لا نعرف انا نحن غامرين قال نعم وانكم من المقربين قالوا يا سحر اما القي واما نلقي اما نحن الملقين قال القوا فما أدبحوا أعين الناس واستروا ولا يحذر عظيم وحيلا ساء الحرك فإذا تخفحون فوقع الحرب على يعملون.

قلت لي يا أنورني قال موسى إني اصطفيت على الناس برسالتي وبكلامي إني اصطفيت على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتكم من الشاهدين وكتبناه في لوح كل شيء موعظة وتفصيل لكل شيء وسكن لكل شيء فخذها بقوة وقومك احتوا بأحسنها

فوقعنا ملائكة تساقهما وأوحنا إلى موسى إذ استسقه قومه أن اجعل عصاك فانبجست اثنتا عشرة قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا

نأتيهم لهم نبأ بشرع وما يذكرون نأتيهم ذلك بهم بما كانوا يفسقون ولكم من يتعلمون لهم لكم معذبون عذابا شديدا قالوا معذرة من ربكم

المسلمين وإذا رن بلغهم أنه له وظنوا أنه واقع بهم ثم أعينهم بقوة وقوة في العلم تقول.

سبحة كثيرة وحبك كثيرة إن لبس قلوب يسك يا موسى وقد من عليك مرة أخرى إتحينا إلى أمك مسحاك أتي في كتابك وقل في أمي فلول في أم بزال يحوذ وقل وعم له وأخذ عليك محبة مني وجسنا على أهلي لتمشي فكت ولا دلكم على ما يدخله معناك إلى أمك كيف رعي ولا أحسن.

أصدق الآيات أتعلم بجوده بغشهم من يمن بغشهم أغلقهم رقمات يا بني إسرائيل أدنى لكم عدوكم ووعد قلبكم للمعجات ونزلنا عليكم المن والسواك كلوا من طيبات ما رزقكم ولا تخافوا

ما تنم عن قال مش زايدي قال موسى يا ربنا نزا قال يا قوم لا تنكم ربكم ولا تسنا أطالكم رب أن أظم أن يحي عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا عليك إلا ولكن حملنا أخرى ولكن حملنا أزر من زين القوم فذبنا ذلك ألقى السائل فأصبحوا

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا وقعت الواقعة ليس لوقتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ الميل مسجد المعروف بدر أم سبحان أو يهو حضر تلون فرنسي ردود خطورة الاستقلال عن العلماء أنه إنسان الحدب فهي نمسك كيري العلماء أن ربك سلسة كيري الأدية استيقظه فضيلة الشيخ أبو محمد صلاح بالدين كتش حفظ الله تعالى دي قعدا جامعا جمعا عليه سال رويبي بن دليل السي حفظ الله تعالى pada hari Sabtu tanggal 27 Rajab 1444 Hijriah atau 18 Februari 2023 Masehi ba'dal maghrib sampai selesai di Masjid Al-Ma'ruf Batu Merah Kota Ambon Maluku.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaAllah merupakan sesi terjemah dari muhadarah yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Salah bin Futaini Kentush Al-Adani Hafidhahullahu Ta'ala. Muhadarah yang berjudul Khuduratul Istiqlal Anil Ulama Wa Annahu Min Simatil Haddadiyah, bahaya memisahkan diri dari ulama dan merupakan salah satu ciri-ciri haddadiyah. Baiklah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, langsung saja kita mulai sesi terjemah ini. Berkata Fadilatul Syekh Salah bin Futaini Kentush Al-Adani Hafidhahullah, innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها

رسولهم أحقاً بل لا نرسل ويقبع كما نسكي بالسبيل العلمون أعتمة للأغنياء وما آتكم رسولكم وما نفعن بأنتم قد الله إن رسيب الغاب لفراء مهجرين إن أكفروا بإله أمرهم يبتون يدعون أفلام الله إيضاً

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد الحمد لله pada hari ini hari Sabtu insyaallah bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1444 Hijriah kita berkumpul di Masjid Al-Ma'ruf Kota Ambon untuk melaksanakan sebuah